ورد ماني رد ماني انجلت انت بلايني انجلت انت بلايني او نوكار انت ممارا تسيلا قولة مياكو كجايفة ايه اي وبلايني عاجز تفر لي عاجز تفر لي او كوني يو او Hi DJ Blue. Yo yo yo yo. DJ Blue, what? It's not about to sweat. Marinchebe bot, nchebe mluma, bot. Ugwali Prefecture Radio 2000. Katie Smithfield, Mostelfontein.